0: رح أقول لك شي ما قلته بكل صدق وعم منحتاجه كلنا. على فكرة اسمعني لوحدك أولا وبعدين خبر كل شخص بهمك عن بودكاست شي ما قلته. أنا سلام حمود رح أحكي شي ما قلته عبر بودكاست راديو رابعة أسبوعيا لنقول كل شي سوا مثل ما هو وبلا رتوش. سلام.
1: كن مليونير بلو مع موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي. أنفق 300 درهم أو أكثر حتى 30 من أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول لفرصة الفوز بمليون نقطة بلو تتوجك مليونير بلو لتصبح مليونير بلو القادم. لا تفوت كذلك زيارة أكاديمية دبي فيستيفال سيتي مول لتعيش تجربة تفاعلية مبتكرة تتيح لك فرصة الفوز بجوائز قيمة. تسوق، العب واربح. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد قم بزيارة mydss.ae.
2: للشيف بدته ما تتحمل الحليب والهوى الخبز اللي يصنع تحت في الفرن واللي دائما يلقى الفردة اليسار الضايعة والراوي حكايات وقت النوم اللي ضحكنا نبرة صوته.
3: آيكيا معك بكل حكايات.
4: بانثيون بتقدم ليلة من الفرح والطاقة مع النجمة نانسي عجرم. نانسي راجعة لتولع الجو وتغني معكم أحلى هيتس عشنا عليها.
5: بدنا نولع الجو والجو يولعنا نسهر لطلوع الضو نحنا واللي معنا.
4: ليلة السبت 24 أكتوبر بكوكاكولا أرينا بدبي. التذاكر عم تخلص بسرعة. حجزوا أماكنكم هلأ على coca-cola-arena.com. برعاية خليج تايمز، لافن دبي، هوب إيفنتس، آيكونيكس وراديو الرابعة.
5: بدنا نولع الجو.
6: الحلم أصبح حقيقة مع بان هوم. فرصة الفوز بما يصل إلى 100,000 درهم لتسديد إيجار منزلك أو تمويلك العقاري لمدة عام كامل أصبحت بين يديك. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني.

ظهري انكسر والهم دوبني لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني

ومعودي عالرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعودي عالرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

0: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد برعاية بطاقة الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني.
1: والله أنا قلت روان أخذت على الإجازات وتمديد الإجازات مش حتيجي اليوم بس سمعين ضحكتها أجي.
2: صباح الخير يا جماعة، صباح الخير ونتمنى لكم بداية أسبوع ولا أحلى، بداية أسبوع طيبة مشرقة سعيدة. أنا بداية الأسبوع اللي فات الحقيقة
1: مش عايزة أفتكر. أنت التاني الماضي كنت بلبنان إجازة، هلأ أنت بالشغل، شو شعورك؟
2: بص انا من الناس اللي الاجازه بتديها ريفرشنج كده اللي هو عارف، فبرجع متحمسه حوش شويه فلوس عشان اعمل الاجازه تاني.
1: واضح.
2: فعلى فكره دي من احلى الحاجات في الاجازه، انك ترجع متحمس تحوش فلوس بتشتغل بكامل الطاقه والشغف علشان يبقى عندك
1: عشان تصرفهم أجازة. في اجازه تانية
2: فبتديك هدف جديد كده تحققه.
1: فانت هدفك هلا شو؟ هدفك تجمعي فلوس لحتى لترجع تنزل على لبنان. على فكرة ما سألتك هيدا السؤال اللي بيسألوه على طول لحدا راجع بلد بيزورها أول مرة، تعيديها؟
2: أكيد.
1: أكيد.
2: بقولك إيه، أنا كنت راجع في الطيارة عندي إحساس غريب جدا، يعني عادة لما بتروح مثلا تطلع أجازة أو حاجة وأنت راجع بتبقى متضايق شوية، صح؟ عادي. أنا كنت راجع كأني راجع من مصر.
1: كانك راجع من يور هوم تاون.
2: عندي الحنين بتاع إنه يا الله أكيد هنجيلك تاني إن شاء الله كده، فاهم؟
1: مش عايز أسيب بلدي.
2: بجد. فأنا يعني
1: شو بنعطيك الجنسية؟
2: لو الجنسية تخليني أروح كتير براحتي هتوه.
1: ما أنت بتروحي كتير براحتك من غير جنسية عادي.
2: أنا رحت بس
1: هي المشكلة مش في الجنسية، المشكلة في الفلوس أعتقد.
2: الفلوس والأجازات.
1: الفلوس والأجازات.
2: دينا واحدة. صباحه يا قوم. يلا
1: صباحه يا قوم. أيوة. صباح الورد على أحلى الناس اللي بإجازات، إن شاء الله الله يسعدهم يا رب،
2: يا رب.
1: ويرجعوا بالسلامة، واللي مش بإجازات معنا بلشوا من هلا.